اللهم آمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دولي يا مهامولية سري بدوكا بجندا يعني برتوان أغون، وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان يعني ترؤتاما يعني برتوان نجري سبا. وجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا تuhan kami، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestin dan juga di setiap tempat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah Engkau pelindung, penolong dan juga penyokong mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat yang terpuji dan jauhilah kami daripada sifat-sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami ya Allah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah budi pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan kami. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan juga berinfak pada jalan yang Engkau redhai. Ya Allah, jadikanlah jemaah solat fardu kami sama seperti jemaah Jumaat kami pada hari ini ya Allah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan juga dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: وعن على ذلك من الشاهدين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: اللي ورحمه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: هو أكبر. سمع الله لمن حمده. كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر.
1: يرحمني وعافيني وعافيني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد. سيدنا إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفار، فاعف عنا يا تواب. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم،
2: minna wa minkum takabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara telah pun usai solat fardu Jumaat yang telah pun dilaksanakan untuk hari ini. Sebelum kita berakhir, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan. Peringatan ya, tiga kekuatan utama dalam umat Islam untuk menghadapi cabaran zaman. Yang pertama, kuatkan akidah, iaitu keyakinan bahawa segala yang berlaku adalah di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kuasa yang mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izinnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan tiga kekuatan ilmu, agar kita tidak mudah dipengaruhi fahaman songsang, berita palsu dan ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kekuatan ukhuwah, kerana umat yang bersatu lebih mampu menghadapi segala cabaran berbanding umat yang saling bermusuhan dan berpecah belah seperti mana dalam firman Allah melalui surah Al-Imran. Dan saudara, Setakat ini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kautsar Tawau untuk hari ini 2 Safar 1448 Hijriah bersama 17 Julai 2026 Masihi. Dan sebelum berakhir, terima kasih diucapkan kepada penolong jurutera petugas saudara Asriani Depong dan juga saudara Sabarudin Haji Bakri dan juga kepada pihak pengurusan Masjid Al-Kautsar Tawau. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sabar berjaya kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafa Muhyiddin di Konti. Silakan.
3: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat ini dibawakan dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Kembali semula bersama-sama Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.